0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في الماضي، الجزء الأول.
1: ومرحبا بنا عود مع بعضنا أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله حلقة أخرى جديدة، ومن طبيعة الحال درس جديد أو لا تعميق للدرس اللي فات، وإن شاء الله غادي نعاودو كيف كيقولو نخليوه يمشي بالموازات مع درس آخر جديد أو اللي يكون تمهيد إن شاء الله الدرس جديد. شفنا مع بعضنا الضمائر، وشفنا كيف كيتكتبوا، وشفنا شحال هما، ولقينا أن كاينين الضمائر ديال المفرد والضمائر ديال المثنى يعني جوج، والضمائر ديال الجمع يعني ديال من ثلاثة ديال الأشخاص الفوق. الضمائر قلنا فيهم حتى المؤنث وحتى المذكر، يعني اللي كيمشي مع الحوايج المؤنثة أو لا مع الأشخاص اللي كيكونوا كينتميوا للمؤنث، والأخرين ديال المذكر. خليت لكم التمارين، والتمارين كانوا ديال الضمائر ديال ماشي الناس اللي حاضرين معنا، ولا ماشي ديال يعني المتكلم يعني ديالي انا كنتكلم، ولا ديال شي حد اخر معايا كيتكلم ولا كنتكلم عليا وعليه، ولا كانوا وما كانوش حتى الضمائر كيف ما قلت لكم ديال يعني اللي حاضرين معنا يعني ديال المخاطب اللي انا كنهضر معاه ولا كنهضر معاهم. كانوا الضمائر ديال الغائب يعني ديال الناس اللي ما حاضرينش معنا اللي ما كاينينش معنا. وكمثال خدينا الأسرة

ديال اخضر. خدينا اول حاجه الى عقلتو كان فراغ على هذا الشكل، وكان حداه الاسم ديال إبراهيم. إبراهيم قلنا إبراهيم ما حضرش معنا دابا، وهو واش يكون، مؤنث ولا مذكر، رجل ولا امرأة؟ إبراهيم رجل. إوا رجل، اش خصنا نديرو ليه؟ ما عندي ما نتسالكم، غنديرو ليه هو. هو هو إبراهيم، يعني هذاك راه إبراهيم. الكلمة الأخرى كانت عندنا أمينة. أمينة أمينة واش معنا كاينة؟ واش أنا هي أمينة؟ واش أنتي هي أمينة؟ أو لا هو هو أمينة؟ أنت أمينة؟ أنت أمينة؟ لا، هي أمينة. هي هي هي أمينة. من بعد كان عندنا فراغ أسامة. أسامة واش أنا أسامة؟ لا، أنت أسامة؟ لا. وأنت أنت أسامة؟ لا. وحتى إلا كان شي حد فيكم سميتو أسامة، ولكن راه ماشي أسامة اللي كنهضر عليه أنا دابا، لأن أسامة اللي كنهضروا عليه دابا هو أسامة ديال أسرة أخضر، أسامة ديال قادر اللي كنا كنشوفو في الحلم ديالنا. إذن هو أسامة لأنه ما حضرش معنا، غائب. هو أسامة. عندنا أمل، أش تكون؟ الفراغ كان عندي هكا وعطيتكم أمل. أنت أمل؟ أنت أمل؟ أمل حاضرة معنا؟ أمل ما حاضراش. إذن هي هي أمل لأنها غائبة معنا ما حضرش. هي هي منين عندنا يكونوا هما بجوج؟

أسامة وأمل أش يكونوا؟ قلنا ابنان، الفراغ ها هو ابنان، يعني جوج ديال الولاد، جوج ديال الابناء، لان واحد كيتسمى ابنون، وحده كتسمى ابنتون، هما زوج كيتسموا ابنان حيت هما زوج، ياك هكا قلت لكم ديك المره. ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله في الدرس ديال المثنى، يعني ديال ملي كيكون جوج ديال الاشخاص، غادي نشوفوهم ان شاء الله كيف كنكتبوه والاشكال اللي كيجي عليها، وحسب الموقع ديالو طبيعه الحال من الجمله كيتغير. على اي غير كيف قلت لكم المره اللي فاتت، غير كعربون ابناني، هنا عندنا الالف والنون، غالبا ملي كيكون الالف والنون في النهايه ديال الكلمه راه كيكون كيكون المثنى، ماشي دائما دائما، ولكن في اغلب الاحيان كيكون لك الالف والنون مبدئيا راه كيكون المثنى، يعني كيكون كنكونوا كنهضروا على جوج، يا جوج الاشخاص يا جوج ديال الحاجات. هنايا اعزائي الضمير ديال المثنى وديال الغائب، لانكم اكيد انتم بزوجكم انت وهو راكم ماشي الابنان ديال اسره اخضر، ماشي انتم ولاد اسره اخضر، ولا حتى انتم بجوجكم ماشي ولاد الاسره ديال الاخضر، ابناء لستما من الابناء ديال اسره اخضر. اذا هنا كنهضر على شي حد معين، كنهضر على اسامه وامل، هما ابناني، هما جوج ديال الاولاد، جوج ديال الابناء. واش هما حاضرين معنا؟ ما حاضرينش معنا، غائبين. اذا غادي ندير هنايا الضمير، هما عندي فراغ اخر كان، وعندي أمينة وإبراهيم، أش يكونوا؟ أمينة وإبراهيم، هو أب وهي أم، مع بعضهم أش كيتسموا؟ قلنا أبواني. أبواني يعني الوالدين، أبواني هما حاضرين معنا؟ باش يكونوا حاضرين معنا، ولا باش نكونوا حنايا هما هاد الأبواني، خصنا نكونوا أمينة ونكونوا إبراهيم اللي ديال أسرة أخضر. واخا يكون دابا في وسط منكم شي إبراهيم ولا شي أمينة، ولكن راه ما عندكم علاقة بأسرة أخضر، أسرة أخضر كنا كنمشيو عندهم. إذن حاضرين معنا ما حاضرينش معنا، هما اللي كيتكلموا؟ لا، اللي كنتكلم انا كنهضر معاهم دابا، كنشوف فيهم، لا. إذن ما حاضرينش، فهما يا غائبين. هما قلنا هم أسرة، ياك أسرة أخضر، هما أسرة، انتما
الطلاب كتعلموا. انا المدرسة ديالكم. ايوا انا وانتوما وهما اش نكونوا؟ قلنا اصدقاء. اصدقاء. ايوا واش نكونوا حنا مع بعضنا؟ حنا كنقولوا بالدارجه حنا، ايوا بالفصحى سميتها نحن.

نحن وقلنا نحن كتمشي المؤنث وكتمشي المذكر. المهم نكونوا كنهضروا على راسنا ونكونوا حنا اكثر من ثلاثة ماشي قل من ثلاثة د الناس. نحن قلنا وكتمشي حتى مع مع المثنى مع جوج د الناس. يعني منين كنفوت شخص من كنفوت انسان كيولي كنستعمل الضمير ديال نحن. نحن نقدر نقولها غير عليا انا مثلا، والزميل ديالكم عبد الحق نقولوا على راسنا نحن، و نقدروا نقولوها عليا وعليكم وعلى اسره اخضر مع بعضنا ملي نكونوا كنهضروا، ولكن كنهضروا على راسنا مجموعين، ماشي كنهضر عليهم هما بوحدهم وعليكم نتوما بوحدكم وعلى راسي بوحدي. ملي نكون كنهضر على جماعه، ولكن ديك الجماعه نكون فيها حتى انا. وتا نتوما الا كنتو في جماعه وبغيتو تهضروا غادي تقولوا حنا بالدارجه وبالفصحى. قلنا شنو سميتها؟ سميتها نحن. اعزائي التمارين ديالكم ديال التمارين ديالكم حنايا صححناهم، نتمنى انكم تكونوا كتبتوهم على هذا الشكل، انكم ما تكونوش درتو فيهم اخطاء. ودابا الى جات على خاطركم نبداو الدرس ديالنا الاخر جديد، وماشي جديد جديد جديد جديد، لان واخد شويه من هذا الدرس ديال اللي صححنا اليوم، الدرس يعني اللي فات، واخد شويه من الدرس اللي قبل منه. كناخذوا شويه من هكا كي كيقول ليه كيقول له كيلقم له من لحيتو. ها حنايا دابا الى جات على خاطركم خذوا ليا صفحه جديده في الدفتر ديالكم وقلم معكم بين يديكم، قبطوه مزيان ونبداو على بركه الله. نعاودو نكتبو الضمائر مع بعضنا كامله. انا نكتبها دابا قدامكم وانتم تحاولوا من طبيعه الحال تفهموها معايا، تحاولوا تذكروها.

قلت انا ملي كنهضر على راسي بوحدي، يا كنت مرا يا كنت راجل. انا قلنا كتمشي ليهم بجوج. لحد الساعة شفنا الضمائر مع الاسم. دابا من بعد ما نكتبوا الضمائر كاملة ان شاء الله، غادي ندوزو الفعل، نشوفو الضمائر مع الفعل. هادي قلت انا، انت بالدارجة اش كنقول؟ انت انت بالدارجة ملي كنكون كنهضر مع امرأة، المرأة معايا وانا كنهضر معاها قدامي، اش كنقول ليها؟ انتي. ملي كنكون كنهضر على شي حد اللي ما حضرش معانا، راجل هو. ملي كنكون كنهضر على امرأة ما حضرش معانا، سمحوا لي، هي. هادو كانوا الضمائر قلنا ديالاش، ديال المفرد، ديال واحد. الضمائر ديال المثنى يعني ديال زوج، قلنا عندنا نحن يعني احنا زوج، عندنا انتما جوج ديال الرجال، اش كنقولوا؟ كنقولوا انتما.

عندنا جوج ديال النساء دائما نفس الشيء، انتما ما كتغيرش. عندي جوج ديال الرجال ولكن ما حاضرينش معنا، غايبين. هما عندي جوج ديال النساء ولكن ما حاضرينش وانا بغيت نهضر عليهم. هما بحال قلنا ما كتغيرش.

عندي الجمع، يعني اجمع وبغيت نهضر على راسي انا في وسط الجماعه، كنقولوا نحن، حنا مجموعين. شفتوها بحال ديال المثنى، ما كتبدلش. عندي انتوما، ولكن انتم رجال، كنقول انتم. شفتوا انتم؟ عندي انتوما، ولكن بزاف ديال انسا، انتونا. عندي هم، هما رجال بزاف، هم. شفتي الميم؟ شفتو الميم بحال ديال انتم. وعندي هما، ولكن بزاف ديال العيالات، هن. ياك شفتوني درت ليها النون بحالاش بحال ديال النون ديال انتن، وهاد النون هادي كتسمى نون النسوة، ومن بعد غادي نشوفوها ان شاء الله في حوايج اخرى. هادو كانوا الضمائر ديالنا اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت، شفناهم مع امثلة قلنا ديال الاسماء. دابا بغيتكم تعطوني بالكم، حيت غادي نبدا التصريف ديال الافعال. اول فعل كنا شفناه وهدرنا عليه ودرناه درس، اشنو كان؟ كان الفعل اللي شتنا كان خرج، يعني خرج. وانتم ان شاء الله غادي تخرجوا، او لا راكم خرجتوا. مناش خرجتوا؟ من هذاك العالم اللي كنتوا فيه ما كتعرفوش تقراو وتكتبوا، خرجتوا منه للنور، للعلم. اذا احنا دابا غادي نصرفوا ان شاء الله الفعل ديال دخل، يعني الله يدخلوا عليكم كيف كيقولوا بالربح والتيسير، لانكم خرجتوا من عالم ودخلتوا بمشيئه الله العالم اخر. الفعل دخل. غادي نبدا بانا، اعوذ بالله من قلت انا، ولكن في الضمائر كنبداو بانا. الفعل اعزائي هو قلت لكم دخل، دخل. غادي نصرفوا لكم دابا هكا، انا دا خ انا دخل تو انا دخلت. هذه التاء نتاعت المتكلم ديالتي انا. ملي نشوفوا فعل بحال هكا مديوره في هذه التاء هذه وفوق منها الضمه، هذه راه التاء ديال المتكلم ديالي انا. هذا الشيء راه ما فيهش بزاف ما يتفهم، ولكن فيه ما يتحفظ. وانتم تبارك الله راكم دابا عندكم هذه الملكه هذه ديال انكم تحفظوا وتعقلوا. ملي كنكون كنهضر مع شي حد كنقول ليه انت، بالدارجه اش كنقول؟ انا دخلت. ها هي انا دخلت. انت دخلت.
بالدارجة كنقولوا أنت دخلتي، ولكن بالفصحى أنت دخلت. ها هي

هانتوما انتبهوا معايا مزيان، ملي كنكون انا انت كندير فوق منها ضمه، ملي كتكون انت كندير الفتحه فوق التا، انت دخلت. منين كتكوني انتي، انتي امراه، انتي بالدارجه كنقولوا دخلتي، ايوا راه كتسمى دخلتي. انت دخلتي، هو كنقولوا بالدارجه ادخل، هو دخل. هنا يا اعزائي الفعل الاصل ديالو هو هذا، الاصل ديال الفعل في اللغه العربيه هو الماضي، يعني هو زمان اللي فات، ودابا حنايا رحنا كنصرفوا في اللي فات، لانكم دابا نتوما ماشي دابا نتوما كتدخلوا، نتوما دخلتوا العالم كيقولوا العالم ديال العلم والنور، دخلتوا ليه.

عطى الله عطاه. هذه حاجة فاتت ماشي عاد كدوز. دابا حنا كنهضروا على الماضي، وقلنا ان الماضي ديال الفعل دخل، وهذا كيمشي على جميع الافعال. الماضي ديال هو هو الاصل ديال الفعل في اللغة العربية. يعني ملي كناخذوا الفعل كنحطوا اساسا في هو، وما كنغيروا فما كنزيدوا منه، ما كنزيدوا فيه ما كننقصوا. الا لاحظتوا غيرت هنايا زدت تو، هنا زدت تا، هنايا زدت تي، هو خليته كما هو، هو ما كيتبدلش، كنخليو الفعل كيف ما هو الاصل ديال الفعل. عندي هي بالدارجه كنقولوا هي دخلات، بالفصحى هي دخلت.

دخلت دخلت ايوا دابا كمل الحديث ديال واحد بوحدو وكي كيقولوا له ليه فرد من هو مسلم. اعزائي نتمنى ان يكون الفعل اللي صرفنا في المفرد يعني ملي كنهضروا على فرد واحد نتمنى انه يكون مفهوم. دابا ما غاديش ندوزو نشوفو المثنى يعني الجوج ونشوفو الجمع اللي بزاف، ولكن غادي نعطي لكم التمارين. التمارين ديالكم غادي يكونوا هما الفعل غيكونوا الفعل اللي دابا انتوما كديرو. انتوم اش كديرو دابا؟ غادي تقولوا ليا كتعلموا كتقراو وتكتبوا. ايوا الفعل غادي يكون كتابة. ك ت ب نقلوها مزيان. ك ت ب كتابة غادي تصرفوها مع انا انت انت هو هي. وما تنسوا ليش واحد الحاجة مهمة، هو ان كتبة اساسا قلنا مع هو راه ما كيتبدلش كيبقى كيف ما هو. هنا ممكن نكتب غير هو كتب، اساسا غادي تكون عندي الجمله ديالي راها كامله هو كتب، ولكن مع الضمائر الاخرى مع انا انت انت هي راه كيتبدل. كتب كتوزن وكتصرف بحال دخل، انا دخلت. عندكم نتوما هنا كتابة غادي تشوفوا كيف غادي ديروها. انت دخلت غادي تشوفوا انت اش غادي ديروا فيها كتابة كيف غادي تكتبوها. انت كتبتي، هنا اعطيتكم الحل. كنت بغيت نقول لكم انت دخلتي، صدقت مصرفه لكم انا الفعل دايره لكم انا التمرين، ولكن معليش المهم هنا عطيت لكم وحده. الا كنتو حادقين راكم غتكتبوها بسرعه هكا ما غاديش تغلطوا فيها. هو اساسا هو مصرف، هي راها غادي تعرفوا كيف ديروا ليها بحال كيف درت دخلت. اعزائي هذا التمرين ديالكم نتمنى ان شاء الله انكم تصوبوه على اكمل وجه، وانا واثقه ان شاء الله انكم غادي تقوموا به

0: بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore. È un programma ideato da Maria Amata Garito e realizzato dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I protagonisti sono rifugiati e immigrati di seconda generazione, residenti in Italia, che si raccontano. Ben, stilista e imprenditore.
2: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
1: Taqwa, vignettista.
3: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
1: Devna, musicista.
4: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
1: Amin, attore.
5: Il futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti. Grazie alla televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Cassim, regista.
6: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zakaria, reporter.
7: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
1: Fasasi, scultore.
8: Communication is part of me now because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
1: Mohammed, fotografo.
9: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo, sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Storie diverse, come i paesi da cui provengono. Da queste storie emerge il loro coraggio, la loro forza e il loro impegno per vivere con successo nella nostra società, ma anche la consapevolezza che solo la conoscenza degli altri aiuta a costruire insieme un futuro di pace. Noi senza confini insieme, per un mondo migliore.
10: Vuoi acquisire competenze per